0: وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجا إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80,000 جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75,000 جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1,000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600,000 جنيه، واختلافات ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون السير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه يعني.
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالة في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيبه.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من مرشين والقرى

0: وصفاً أوضاعهم بالقاسية ومشيراً إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيراً على الأقدام لأكثر من 4 أيام، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنغل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و 70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري، وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8,000 جنيه بدلاً عن 7,400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن

0: الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
1: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان، تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة انها تجبر الاطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الاشخاص الموجودين.
1: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود ان مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
1: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتها الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضاري وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب وآثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تيجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تيجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول على شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لانينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل، بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضرراً وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جداً ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان مر به هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول الناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من الفكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد دل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولغيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والطلف والسمع العربي، تقليل الغطاء بتاع الشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريدل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدر، لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي سيوبيا مثلا. سيوبيا دي أنا لما كنت هناك في سيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إنه سيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا هنا ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده، يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فأدل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى الأشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانة. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو دارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصي أنا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين الأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة، ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا. يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70,000 جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8,000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارا وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80,000 جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75,000 جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600,000 جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجانب. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون السير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500,000 جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330,000 جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17,000 للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و 23,000 جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص
1: فبعد ذاك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36 ألف جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ متأخر في نهاية يعني زبا، يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوخ بتأثروا الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية، ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من مرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق مرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة

0: دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشاف. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودة.

0: يدين وأضاف في هذا الخصوص:
1: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته، اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026. ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة، إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00. 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتى تتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بملء الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أن كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى أنه يستطيع من خلالها أنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول أنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش أو القوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج، ما تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنكاك. يعني طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكاك ممكن يكون السير أعلى بكثير. يعني فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين يعتمد عليه الدخن والذرة ونودها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة أو عسيدة بالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه، والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذه الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعت الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطن منطقة دار أم فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أمو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنجل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا، والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمرة بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر، متابع لقضايا التعليم بالمحلية. المذكرة التي نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة، والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهناك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هناك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة ضد شخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية، وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.

0: Unat zeka, razigalla unat zeka.
1: Radio da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
2: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
3: الحرب تخلي يجيب لنا من نمشي في بلدنا بعافية، هو وجبة كمان
2: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
4: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أحسن من حنين، كم هنا في خلا من رب دبونا ورد شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجيب بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم الدين علينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
2: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية.
3: الله يعنينا تعبانين يا جماعة، شوفونا عليك خلل بشنو.
2: وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
3: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا، أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كم ما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقتل نعمل شنو جات معنا.
2: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
5: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر ما لا لا الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منه بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب دخل عنده أي حل، نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
2: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
5: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني، عشان كده نتمنى الحرب يقف، الإرهاب بتدخل يدخل خواجات، المهم أنا دار الحرب ما دارنا حياة الأمم المتحدة، الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ده ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متسردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
2: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
6: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد، يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء، و فقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
2: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
6: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
2: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
7: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
2: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
7: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة، وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجانب. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36 ألف جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنغا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى

0: يعني بها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. تدخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و 70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشنغا. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8,000 جنيه بدلاً عن 7,400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات

0: محاولات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتها الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته، اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004 70. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ينسى، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلاً الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حالياً في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف وعشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقول في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل او ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الافادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، اللي كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابنوزا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
11: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن. لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان. طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبين كجانة. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زند 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعدك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.92 جنيه بالمحطات

0: الغازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الخميس. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت في بيان أن الشباب الأربعة قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشنغا. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد العاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين. وأضاف في هذا الخصوص
2: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة إن

0: تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
1: من جانبه كشف السارة هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء الغسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السارة هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
1: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتى تتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة توكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة، تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني، يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب، إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد إنه كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى إنه يستطيع من خلالها إنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول إنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارس عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة النزوع أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولايات البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش أو القوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج، ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنكاك. يعني طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكاك ممكن يكون السير أعلى بكثير. يعني فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه، يعني ف فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد على الدخن والذرة ونودوها للطواهين ويطحنون، بعد ذاك ممكن بنعمل كسرة وعصيدة وبالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذه الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعت الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالينه ومناطق محلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطن منطقة دار أومو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنجل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا، والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمرة بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر متابع لقضايا التعليم بالمحلية. المذكرة التي نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهناك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هناك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة ضد شخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية، وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار العود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وأكونوا بخير.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
8: الحرب تخلي يجيب لنا هنا نمشي في بلدنا بآخر هو وجبة كمان
7: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
9: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أفضل من حنين كم مشينا في خلا من رب دبونا ورد شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكيد لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
7: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسره. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية.
8: شوفونا عليك الخلل بشنو.
7: وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
8: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سقايتين بكتب نعمل شنو جات معنا.
7: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
10: حريق صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر ما إلى الخازر بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأمة في السودان نشوف الحرب تطلع إنه أي حل نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
7: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
10: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في فايتو هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل هواجات، المهم أنا دار حاجة ما دارنا حياة الأمم المتحدة الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
7: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
11: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء، وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
7: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
11: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
7: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
12: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
7: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
12: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوالق نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفع الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا، يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذاك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيبه.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل $60 تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو $80، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبل السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة.

0: لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوات تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشاف. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا

0: هي معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
1: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروضة عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دول يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعد ينسى، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني انه الحكومه يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص انه يشاركوهم يعني الاراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعه تريني، وتوفر لهم فرص بتاعه كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومه، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لامرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد، وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال، وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دين موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الافادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات دي، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه؟ ما أنظر في شباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل، أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. والفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية ثاني وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم الجيش بغصف قافلة مساعدات متجهة إلى المالحة بشمال دارفور. اليونسيف غارات بمسيرة على مستودعين في الأبيض دمر أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة مخصصة للعام الدراسي الجديد. مقتل ضابطين برتبة عقيد في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالة مساء أمس. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب الأمم المتحدة بهدنة فورية وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب بتمديد حظر السلاح إلى جميع أنحاء السودان. مبادرة مفقود أكثر من 24 ألف حالة فقدان واختفاء في السودان بين عامي 2023 و2025. مبادرة مفقود الانقسام يعرقل التوثيق، وقضية المفقودين لا تحتمل الانتظار لنهاية الحرب. محامو الطوارئ 4 شباب تعرضوا للاعتقال والتعذيب لمدة 17 يوم على يد قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وفاة طفلة سودانية قرقا في بركة قرب مخيم فرشنا بشرق تشاد. منظمة مبادرة لا لقهر النساء تكاليف الولادة تصل إلى 650 ألف جنيه بالمستشفيات الحكومية، وأمهات ومواليد يحتجزون لحين السداد. المحامي محمد بدوي قصور التشريعات يفاقم تحديات ملف الاختفاء الغصري في السودان. وفاة عامل وإصابة آخر بانفجار جسم غريب داخل داخلية طالبات في شنبات بالخرطوم بحري. لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث مستمرة عن معدن مفقود بمنجم سالمين بالقضارف. التعليم العالي أكثر من 106 ألف طالب وطالبة تقدموا للقبول بمؤسسات التعليم العالي خلال 5 أيام. صحفيون سودانيون قيود أمنية ومهنية تحد من عمل الصحفيين في مناطق سيطرة طرفي النزاع. نازحو معسكر سورتاني نجاح الموسم الزراعي لا يتجاوز 15% وسعر مد الزرة يصل إلى 36 ألف جنيه. لاجئو جوز أمير يشكون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار شرقي تشاد. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الزرة والدخن والزيت بمخيم جوز أمير. جبل عيسى الدخن ب 600 ألف جنيه والسكر بنصف مليون وسط تعثر الموسم الزراعي. سكان جبل عيسى سعر الخروف لا يكفي لشراء ربع شوال من الدخن أو الذرة. أزمة الوقود تدخل شهرها الثاني في الدويم والأسعار تقفز إلى 60 و70 ألف جنيه للجالون. الدولار يعاود الارتفاع مجددا إلى 8000 جنيه، ولجنة حكومية تشرع في وضع خطة لاستبدال العملة. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. وصول ما يزيد على 60 أسرة نازحة دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة في أوضاع إنسانية قاسية. وزير الخارجية البريطاني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على خفض التصعيد في السودان. وزارة التعليم العالي تكشف عن إكمال 106 ألف طالب وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل. راديو دبنجة.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا ربع ساعة، نمشي ربع ساعة تماما. والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب، في غرفتك، في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبح في مدمار بتاع مشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو تعمل الدراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة، إذا كان في المكتب ولا زول سايق عربية، بعد النص ساعة إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم، وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب، العضلة بتاعت العضلة، العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيط الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لها تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا، وتنشيط الدورة الدموية مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دار أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، انت اديت المخ اكسجين واديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم، معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت نقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا بعد وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتسارق الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلبي ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسي بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تجيف، في الحاله دي تجيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضو تجيف، ومرات برضو اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضو تجيف، واذا برضو انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضو في الظهر برضو تجيف، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيف وبعد تجيف تعمل تغييم. إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيف، في الحالة دي انت تجيف. إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض هو ما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو؟ يعني زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة تحرك أي حركة ممكنة، يعني أنت حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك، حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا. أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضاءك مهم، ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع جسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك في انه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضو يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت طاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركته بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعد ذلك الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه مو يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذياتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة. التغذية المتوازنة دي برضو مهمة يا جماعة، دي كنقطة برضو لازم الناس ينتبهوا لها. نقول تغذية متوازنة ليه؟ يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني جسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون. فدير كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا، ممتازة جدا. اللبن، القشطة، السمن البلدي، دير كله مهمات جدا جدا في حياتنا. الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكل، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم وعامه واحده منها برضو الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغيف الخروف، الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه والالوان المختلفه في الخضروات مهمه، يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريت على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. نتكلم لا لوب ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا والحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه يعني تديك العناصر انت دايره. ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا، حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي هي كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهم جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور احنا في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانية يعني؟
1: طيب أنا أشكر جدا إنه أسئلة كلها أسئلة مهمة جدا، والدراسات الآن اتكلمت كلها إنه الشحوم الحيوانية مفيدة جدا خالص، بالعكس الشحوم المضرة هي الشحوم النباتية أصلا، وإنت أصلا بس بنقول للناس ما تكتر من أي حاجة، لكن الشحوم دي مهمة جدا لأنه الخلايا بتاعتي، يعني إذا تكلمت عن المخ بس، المخ ده مكوناته ذاته واحدة منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا، الخلايا دي كلها جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا. عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة، ليه؟ لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج له عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية يا جماعة أصلاً البذور دي أصلاً في الأصل إنها هي ما منتجة لل، يعني الدهون النباتية ما عادة لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعاً لا يولى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، ديل زيوت طبيعية خالص، وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جداً يا جماعة في الزيوت، الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوفوا انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره اللي اسمه دي طوال يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدموا ماده هي طالعه من من البنزين الهوكساين، ماده الهوكساين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور، والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إنهم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم معروف، مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الهوكساين دي كميتها كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا بتقول لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي أكل بوش يدوا لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول، المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية، لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة هنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جداً في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل التصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات دي لها أثر كبير. فدار أقول للناس أنتوا البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلك هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفع الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا، يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذاك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل $60 تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو $80. ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبل السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد

0: بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب الأربعة قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشار. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.

0: أكد الصحفي عبد الرحمن العايب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العايب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتى تتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب، إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أنه كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى أنه يستطيع من خلالها أنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول أنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أنه يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت في السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600,000 جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنكاك. يعني طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكاك ممكن يكون السير أعلى بكثير. يعني فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير ما بين 500 إلى 600,000 جنيه، الربع بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربع بالنسبة للزرع حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد عليه الدخن والذرة ونودها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة وعصيدة بالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذا الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعت الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطن منطقة دار أومو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنقل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمرة بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة توكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية توكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية توكر، متابع لقضايا التعليم بالمحلية. المذكرة التي نشرتها جاءت بعد وجودي في توكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهنالك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هنالك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة بشخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في توكر، وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف من في النهاية واحد، وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة، وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.
6: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
7: في اليوم العالمي للسلام، والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023، وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
8: الحرب تخلي يقف لنا من أنهم يشوفوا بلدنا بآخر كموا وقف وكمان
7: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
9: يعني جينا في بلد الناس، والله يعني لا أسدا من حنين، كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي، يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين. من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
7: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسره. من معسكر متجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا نزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
8: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا، أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كم ما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقتل نعمل شنو جات ما نعلم.
7: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
10: حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب ده عنده أي حل، نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
7: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال، خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
10: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني، عشان كده نتمنى الحرب يقف، برهان بتدخل دخل خواجات، المهم أنا درنا حياة ما درنا حياة الأمم المتحدة، الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا المعسكرات منحانين ويا المتشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
7: وفي نفس السياق جدد ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجة إن النساء السودانيات يحملنا في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت للنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
11: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء، وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
7: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
11: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
7: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
12: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
7: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقف الحرب وأحمي المدنيين وأعيد إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
12: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيب.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنغا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب استقبل السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتاً لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي

0: الخطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أن أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو

0: الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جمح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات ل يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر ل يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كميات المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة إنها تكون منطقة، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والصم او التلف والصم الصم العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونصر الدين بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو محتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدارنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا ما كنت هناك في إثيوبيا، رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده، يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، تعرف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول بالناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فدول بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروش جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا نحن تكون للأجيال القادمة، إن تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزيدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في أمريكا وهنا، ده برضو ممكن إحنا عندنا آلاف مؤلفة من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصة في منطقة حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغاية كردفان لغاية النيل الأزرق النيل الأبيض وبتمشي لغاية البطانة. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لأن إحنا الدولة الوحيدة تقريبا في العالم بتنتج 80% من الإنتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زي المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات، فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح الغطاء الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات ونأكل ونسوي الأناجيلة، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بكم الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان، ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا عن الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصي أنا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتهي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها للتطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا، وده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون في جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن ياثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودايما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر الاطفال، وده دايما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشره بعد الولاده. بعد الولاده لو اخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لاي حاجه الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخذ لغاهات كثيره. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنه بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفتره 6 اسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء مال الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض اللي هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لغاهات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع، دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني يرجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حسنا احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع ده عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللغاه للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه للدوله وبالتالي مناعته كويسه، والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم التنظيم او هو اذا كان ممرض او دقوم بيديك الكرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار. تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قلت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
8: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبين كجانة. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعدك الذرة كذلك الشوال نفس السير من 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا، يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذاك نحن لحد الآن في مناطق زراعية، ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب استقبل السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري، وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا

0: استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
1: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
1: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
1: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشر.

0: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب، إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أن كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل ان هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى انه يستطيع من خلالها انه الصحفيين تقديمهم الى في حالة مخالفتهم لبعض المواد او لبعض القوانين ان يتم تقديمهم الى تلك المحاكم. فبالتالي استطيع ان اقول انه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أن آلية التضييق هي نفس الآليات هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أن آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت في السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش أو القوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600,000 جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك يعني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون السير أعلى بكثير يعني. فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد عليه الدخن والذرة ونودها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة وعصيدة وبالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذه الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعة الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطنو منطقة دار أومو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنقل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا، والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمرة بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن ونور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر، متابع لقضايا التعليم المحلية. المذكرة التي نشرناها أو نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهنالك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هنالك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة بشخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية، وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر، وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات، للجهات المختصة، لأن الهدف من في النهاية واحد، وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة، وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.

0: Unatu zeka, arazi galla, unatu zeka.
1: Radio da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
2: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
3: الحرب تخليه يجيب لنا من النوم شوف بلدنا
2: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
4: طبعاً جينا في بلد الناس والله يعني لا أصداً من حانين كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
2: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
3: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايتين بكتب نعمل شنو جات ما نعلم.
2: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
5: حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده أي حل نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمر. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهاتوا.
2: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
5: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في حيث أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل خواجات المهم أنا درها ما درنا حياة الأمم المتحدة الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
2: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
6: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء فقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
2: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
6: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
2: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
7: الحرب الماشية كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
2: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
7: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبين كجانة. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون أسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعدك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن العصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ متأخر في نهاية يعني زبا، يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيبه.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من مرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق مرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشنغا. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري، وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع

0: وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان، تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل

0: هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسيه وكده، وكان في الغالب انه الناس بيمشوا لجهاز الامن والمخابرات الوطني وكده والاجهزه الشرطيه وما اليه. الان انه الاطراف تعددوا وفي كميه من الناس بيبقوا عندهم القدره في انه ممكن يخفوا الناس او يعني انه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق انه من الصعب او اماكن من الصعب انه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى انه الراصدين انه ما استطاعوا في انه ما بيقدروا انه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على اساس انه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحده من الاشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق احنا لما يكون في شخص اختفى واخفي احنا بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محدده انه نقوم نبحث فيها في منطقه من المناطق اللي بنتهم انه الجهه الفلانيه ممكن تكون ساهمت او شاركت في اخفاء، ولكن الان المساله بقت صعبه شويه لانه الاطراف اصبحوا كثر. بالاضافه لشح المعلومات، دي برضه واحده من الاشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في انه حتى الاسر اصبحت غير قادره في انها ممكن توفر معلومات دقيقه بالنسبه للمخفيين قسريا، لانه بقى منطقه الاختفاء ما يعني حاجه كده يعني مترهله، انك ما بتقدر تقول انه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، انه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقه لمنطقه، وهو ذاته ما ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال اختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخدوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب إشكالات كثيرة جدا إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة، وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لي أغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن إحنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في إنها منساعدة في إنها تعمل إجراءات قانونية، منا بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا ابلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الانسان. قاعدين نساعد بحملات في انه يا اخي قضية المختفين قسريا تاخذ اولوية، بنخاطب امين العام للامم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحبها هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حاله بتاعت ترقب كثيره جدا، لكن انا يعني بفهم انه هو الحوجه الاساسيه للاسر دي هي انها هي محتاجه انها تعرف مصير ابنائها او مصير احبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يتعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
4: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسه الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة، وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجانب. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36 ألف جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية، ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنغا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغاء للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشنغاء. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
5: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني.

0: خطة وطنية لمكافحة الاختفاء الغسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة إنها تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء الغسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتها الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته، اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البك لاريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا.

تراسلنا عبر واتساب 00312080070470. راديو دافانغا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتى تتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة توكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أن كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى أنه يستطيع من خلالها أنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول أنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولايات البحر الأحمر. ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش أو القوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنكاك. يعني طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكاك ممكن يكون السير أعلى بكثير. يعني فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين يعتمد عليه الدخن والذرة ونودوها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة أو عصيدة بالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه، والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذه الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعت الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطن منطقة دار أومو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنجل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا، والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمرة بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر، متابع لقضايا التعليم بالمحلية. المذكرة التي نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة، والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن موقلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهناك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هنالك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة ضد شخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية، وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.

0: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكين من العودة إلى ديارهم.
1: الحرب تخلي يجيب لنا من النوم في بلدنا بآخر هو وجبة كمان
0: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
2: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أصدن منحانين كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
0: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
1: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سقايتين بكتنا نعمل شنو جات معنا.
0: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
3: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتل والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في السودان نشوف الحرب ده عنده أي حل. نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
0: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
3: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا في التعليم والمستشفيات ما في حتى هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل خواجات المهم هنا درنا حاجة كلها ما درنا حياة أول مرتين الله يدخل يشوفوا حل الأوسط شوف حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ما يكونوا من معسكرات منحانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
0: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت للنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
4: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
0: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
4: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
0: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
5: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
0: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
5: نحن مشتاقين لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتاني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق بتأثر والهيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذاك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن، في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنغا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبل السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتاً لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري، وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
5: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه

0: المشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدت على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء الغسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة إنها تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء الغسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته، اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106,000 طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو،

ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة السودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه حاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة والشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشات، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسوا. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات هذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنا حاسة والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دقي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أغلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقو لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعاً أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس الدكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطه. يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرضه أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن. شوف لينا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبرت الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبرهم. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بيقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحددوا لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحددوا وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وانا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لاني نحن اصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في اي تقدم ما في اي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون اقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء ما عندنا اي اشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان السيد حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا السي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني هسه بقينا 15 نفر يعني عدد قليل شديد تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا لانه ويئسنا فعلا ونحن ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة أهداف جديدة تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله, فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة رئيسة تنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
8: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة تشاد وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة هسه الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدون الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات, لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
10: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول لذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوالق نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفع الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا، يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذاك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل $60 تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو $80، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبل السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري، وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
5: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان، تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
6: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
7: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى

0: معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
1: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتى تتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح

0: مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هناك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني، يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة، ولا توجد حرية للتعبير، ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب، إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أن كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى أنه يستطيع من خلالها أنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول أنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى إنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا إنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى إنه آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارس عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في المواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون السير أعلى بكثير يعني. فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد على الدخن والزرع ونودوها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة أو عصيدة بالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والزرع أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سعر الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذه الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبل عيسى ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعة الجفاف في منطقة جبل عيسى ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطن منطقة دار أمو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أمو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنجل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمريتان بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر متابع لقضايا التعليم المحلية. المذكرة التي نشرناها أو نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهناك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هناك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة بشخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية، وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر، وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد، وهو مصلحة أبناء طوكر. أبناء طوكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة، وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجا على اهتمامكم بقضايا طوكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وكونوا بخير.

0: Unatu zaka, arazi galla, unatu zaka.
1: Radio da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
2: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
3: الحرب تخلي يجيب لنا من النوم شكو بلدنا كموا ويجب وكمان
2: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
4: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أسدا من حنين كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أوينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
2: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسره. من معسكر مجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
3: علينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا هناك القتلهم قتلهم كم ما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايتين بقتل نعمل شنو جات ما نعلم.
2: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
5: حريب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى ان المعسكرات دي الله يرجع منا بسلامه في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده اي حل. نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمر. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا ارواح وفقدنا اولادنا فهاته.
2: وتشير سعاد الى ان استمرار النزوح ترك اثار قاسيه على الاطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي. وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
5: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل خواجات، المهم أنا دار حياتي ما دار حياتي الأمم المتحدة، الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا المعسكرات منحنين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
2: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
6: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء فقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
2: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
6: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
2: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
7: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
2: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
7: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنغا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
5: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان، تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
6: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة.

0: بخصوص قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب. فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
1: أكد الصحفي عبد الرحمن العايب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العايب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة

0: لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة يعني، وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه وشغال تحت موظفة حكومية.
0: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
1: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال، أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة. فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي، يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، أسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفار همه يعني يطلع برا السودان، فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
0: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
0: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفع شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل فيه ما بتغطي الهوية.
0: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقف معهم كده.
0: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
5: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
0: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
4: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر لشباب دعم او تمويل، لانه الشباب عندهم افكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبره. التحديات اللي بتعيقهم فتره الحرب، هل كان شغال في وظيفه مع طول بتاع انقطاع من الوظيفه، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لانه حيكون نسى او يتناسى انه كان شغال في شنو، والعالم زي ما بيقولوا متطور ومتجدد، فالعجله بتاعت العالم بقت فايته، فمحتاج برضه شنو جرعات تدريبيه ثاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
0: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم الجيش بغصف قافلة مساعدات متجهة إلى المالحة بشمال دارفور. اليونسيف غارات بمسيرة على مستودعين في الأبيض، دمر أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة مخصصة للعام الدراسي الجديد. مقتل ضابطين برتبة عقيد في هجوم بطائر مسيرة على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالة مساء أمس. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب الأمم المتحدة بهدنة فورية وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب بتمديد حظر السلاح إلى جميع أنحاء السودان. مبادرة مفقود، أكثر من 24 ألف حالة فقدان واختفاء في السودان بين عامي 2023 و2025. مبادرة مفقود الانقسام يعرقل التوثيق، وقضية المفقودين لا تحتمل الانتظار لنهاية الحرب. محامو الطوارئ، 4 شباب تعرضوا للاعتقال والتعذيب لمدة 17 يوم على يد قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وفاة طفلة سودانية قرقا في بركة قرب مخيم فرشنا بشرق تشاد. منظمة مبادرة لا لقهر النساء، تكاليف الولادة تصل إلى 650 ألف جنيه بالمستشفيات الحكومية، وأمهات ومواليد يحتجزون لحين السداد. المحامي محمد بدوي، قصور التشريعات يفاقم تحديات ملف الاختفاء الغصري في السودان. وفاة عامل وإصابة آخر بانفجار جسم غريب داخل داخلية طالبات في شنبات بالخرطوم بحري. لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث مستمرة عن معدن مفقود بمنجم سالمين بالقضارف. التعليم العالي، أكثر من 106 ألف طالب وطالبة تقدموا للقبول بمؤسسات التعليم العالي خلال 5 أيام. صحفيون سودانيون، قيود أمنية ومهنية تحد من عمل الصحفيين في مناطق سيطرة طرفي النزاع. نازحو معسكر سورتاني، نجاح الموسم الزراعي لا يتجاوز 15% وسعر مد الذرة يصل إلى 36 ألف جنيه. لاجئو جوز أمير يشكون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار شرقي تشاد. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذرة والدخن والزيت بمخيم جوز أمير. جبل عيسى، الدخن ب 600 ألف جنيه والسكر بنصف مليون وسط تعثر الموسم الزراعي. سكان جبل عيسى، سعر الخروف لا يكفي لشراء ربع شوال من الدخن أو الذرة. أزمة الوقود تدخل شهرها الثاني في الدويم، والأسعار تقفز إلى 60 و70 ألف جنيه للجالون. الدولار يعاود الارتفاع مجددا إلى 8000 جنيه، ولجنة حكومية تشرع في وضع خطة لاستبدال العملة. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور، وتكشف عن انعدام معظم السلع. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور، وتكشف عن انعدام معظم السلع. وصول ما يزيد على 60 أسرة نازحة دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة في أوضاع إنسانية قاسية. وزير الخارجية البريطاني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على خفض التصعيد في السودان. وزارة التعليم العالي تكشف عن إكمال 106 ألف طالب وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة،
2: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
5: أنا من هواك، ومن كلام عينيك، وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك، من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح، كنت ناعم برضاك، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف، كنت فاكر من زمان، إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني، حدثوني، عرفوني اني زايد في حنيني، وانت لاعب بشيوني، وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني، من دموعي ومن انيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق الزان شموعك من شموعي، والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
6: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، وخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا الصاحب يلقوا دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة، تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفر للنجوم جليل، عشان النيل كريم وعصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما الآهة تتمدد وتتمرد، وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان، ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان، بحب الليل غنى والتلحين، ونمد آهة بالمسكين، عشق وأحبابه وخابوا سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
4: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
7: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا، ودمعة في الأحداد سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك، واحتمل نيران عذابك، بس خلاص مليت جراحك، للأبد سديته بابك بعد إذنك انتهينا. بعد إذنك زائر فارقك وبرضو دربك داير يسيبه. ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيه يجيبه. الحبيب لو ما بيقدر يلقسيه إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحي. قال لك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا. قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك. إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي. قلبي ساف حبك نساك وبعد إذنك انتهينا. العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا وانتهينا وانتهينا وانتهينا.
4: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات، وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله.
8: مسكون بالريت أنا المجروح، أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، من الغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح. اضغلطان اضغلطان وما دارد عليه شمعك، اضغلطان وما دارد عليه شمعك، يا اخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك، عشان نقراك نشوف جواك، ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبور. في عينيك شفنا التهب، في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح، وفوق للخط قرينا كلام انت حنون وبيوم مجنون، لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم، يا موجوع ويا محزون ويا مغبون، لك مسكور ولك معيون، لك مسكور ولك معيون، وما يطبوك يقول جنون، يا البريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت، وإنت وقعت لا صليت ولا سميت، وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون، وعشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون. كل البهاي انتم فاطمة عبد الله التجارية.
4: وهكذا اصدقائنا الاعزاء وصلنا الى ختام هذه الحلقه في برنامجكم دفتر مشاعر، حتى الملتقى الاسبوع المقبل، دمتم بخير والى

0: الشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: لا تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيفة الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجانب. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الروبو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والروبو بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36 ألف جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية زمان، يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق بتأثر الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب الأربعة قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8,000 جنيه بدلاً عن 7,400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
5: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان، تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
6: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
7: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع

0: حرية الصحافة مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: هنالك غيوط كبيرة تغيد عمل الصحفيين وتغيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومنطقة

0: تغطية وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة The National الإماراتية ووكالة رويترز، نرصد معكم 5 ملفات مختلفة. تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة The National تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كاركس كاو فقد أضاف بحسب موقع The National أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة The National عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما BBC أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتلى المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع، أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية، والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7,000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب 3,000، هسي بيقى قريب 7,000. أي دكان تسعيره خاصة به الكيلو بتاع اللحمة هل كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بشيل أنا الليلة بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيب نص.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا، ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023 تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان السيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل سعى قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ودول أخرى بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة على البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية لصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه، وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبيرة التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي بحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع، نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم الجيش بغصف قافلة مساعدات متجهة إلى المالحة بشمال دارفور. اليونسيف غارات بمسيرة على مستودعين في الأبيض دمر أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة مخصصة للعام الدراسي الجديد. مقتل ضابطين برتبة عقيد في هجوم بطائر مسيرة على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالة مساء أمس. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب الأمم المتحدة بهدنة فورية وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب بتمديد حظر السلاح إلى جميع أنحاء السودان. مبادرة مفقود أكثر من 24 ألف حالة فقدان واختفاء في السودان بين عامي 2023 و2025. مبادرة مفقود الانقسام يعرقل التوثيق، وقضية المفقودين لا تحتمل الانتظار لنهاية الحرب. محامو الطوارئ 4 شباب تعرضوا للاعتقال والتعذيب لمدة 17 يوم على يد قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وفاة طفلة سودانية قرقا في بركة قرب مخيم فرشنا بشرق تشاد. منظمة مبادرة لا لقهر النساء تكاليف الولادة تصل إلى 650 ألف جنيه بالمستشفيات الحكومية، وأمهات ومواليد يحتجزون لحين السداد. المحامي محمد بدوي قصور التشريعات يفاقم تحديات ملف الاختفاء الغصري في السودان. وفاة عامل وإصابة آخر بانفجار جسم غريب داخل داخلية طالبات في شنبات بالخرطوم بحري. لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث مستمرة عن معدن مفقود بمنجم سالمين بالقضارف. التعليم العالي أكثر من 106 ألف طالب وطالبة تقدموا للقبول بمؤسسات التعليم العالي خلال 5 أيام. صحفيون سودانيون قيود أمنية ومهنية تحد من عمل الصحفيين في مناطق سيطرة طرفي النزاع. نازحو معسكر سورتاني نجاح الموسم الزراعي لا يتجاوز 15% وسعر مد الذرة يصل إلى 36 ألف جنيه. لاجئو جوز أمير يشكون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار شرقي تشاد. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذرة والدخن والزيت بمخيم جوز أمير. جبل عيسى الدخن ب 600 ألف جنيه والسكر بنصف مليون وسط تعثر الموسم الزراعي. سكان جبل عيسى سعر الخروف لا يكفي لشراء ربع شوال من الدخن أو الذرة. أزمة الوقود تدخل شهرها الثاني في الدويم والأسعار تقفز إلى 60 و70 ألف جنيه للجالون. الدولار يعاود الارتفاع مجددا إلى 8000 جنيه، ولجنة حكومية تشرع في وضع خطة لاستبدال العملة. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. وصول ما يزيد على 60 أسرة نازحة دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة في أوضاع إنسانية قاسية. وزير الخارجية البريطاني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على خفض التصعيد في السودان. وزارة التعليم العالي تكشف عن إكمال 106 ألف طالب وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه، الروبو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والروبو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق بتأثر والهيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل $60 تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو $80، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن، في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب الأربعة قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري، وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
5: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان، تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
6: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
7: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين.

0: كلا مناطق سيطرتها الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب، وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
1: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
1: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات، عتالة يعني

0: في دقيق قدر ينزله في المحلية من الدفار بيمشي بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشي بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات دي ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%، أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة. يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة يعني، وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشراب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب. يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
0: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين اعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال، انا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة. فاغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لانه اصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي، يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالا 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، أسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تجيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول واحد طموحه كله إنه يهمه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريب وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرت معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن إبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية وعدم توفر العمل وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30 مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني اقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الاطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة اكلك وشرابك، واذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، احسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهسي ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميله جدا لكن ما لقينا التمويل او ما لقينا الجهه تقف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الافاده. ننتقل الان الى الاستاذه زينب اسماعيل. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين الى مشكله البطاله في اوساط الشباب بولايه الخرطوم؟
5: انا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة، نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة، وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة، والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات، يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، أول شيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجوه بتاع ضرائب، يعني فين يضطر انه يقفل الطبلية؟ ليه الحكومة ليه؟ ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها، واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
4: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج لريفريش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية ثاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر. والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
6: من المعسكرات
7: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
6: نظرة حول الحياة في المعسكر
8: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
9: كلمة سيدة فانتا فونا.
6: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
10: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحبا بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحبا بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
11: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
10: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
12: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد. من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعاً أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين، يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة، يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضو أملنا نقول بكرة نمتحن، الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن، شوف لينا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي إلا يفكوا، يعني أنت زلوا اللي كانوا قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع، يعني حتى بنحاول نوريهم، يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين، الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي، يعني الشباب برضو عندهم فكرة، لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتظرتوا الامتحانات دي ما تمشوا، انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل، نقول لهم كده يعني قلنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين، وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا، يجيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دقدر نتيجتهم تصهر، بقول لك لا احنا خلاص ما عندنا امتحانات، فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي، يعني بيقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمتهم دي قلت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيهم، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
10: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة، فهسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، يعني نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفي. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه، عشان نحنا نقوم نقرأ عشانه. عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا. نحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد، تمام. وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا، لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرين لكم يا جماعة باخبار جديدة، اهداف جديدة، تمام. ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. شكرا، لانه بلدنا منتجانا بهناك، وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
10: وبنلتقي الاستاذة انوار علي جمعة، رئيسة تنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي وليت امر برضو في ذات الحين.
14: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، وخاصة حكومة تشات، ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قال وحكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف، زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات، وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة، أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة هسه الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين، وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. يعني شاكر ومقدر، وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي، وشكرا جزيلا.
10: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات، لكم عاطر التحايا وإلى
15: من المعسكرات.
6: من المعسكرات
7: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
6: نظرة حول الحياة في المعسكر،
8: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
9: كلمة سيدة فانتا فونا.
6: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
1: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
16: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
17: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
15: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
18: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
15: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
19: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم الجيش بغصف قافلة مساعدات متجهة إلى المالحة بشمال دارفور. اليونسيف غارات بمسيرة على مستودعين في الأبيض دمر أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة مخصصة للعام الدراسي الجديد. مقتل ضابطين برتبة عقيد في هجوم بطائر مسيرة على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالة مساء أمس. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب الأمم المتحدة بهدنة فورية وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب بتمديد حظر السلاح إلى جميع أنحاء السودان. مبادرة مفقود أكثر من 24 ألف حالة فقدان واختفاء في السودان بين عامي 2023 و2025. مبادرة مفقود الانقسام يعرقل التوثيق، وقضية المفقودين لا تحتمل الانتظار لنهاية الحرب. محامو الطوارئ 4 شباب تعرضوا للاعتقال والتعذيب لمدة 17 يوم على يد قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وفاة طفلة سودانية قرقا في بركة قرب مخيم فرشنا بشرق تشاد. منظمة مبادرة لا لقهر النساء تكاليف الولادة تصل إلى 650 ألف جنيه بالمستشفيات الحكومية، وأمهات ومواليد يحتجزون لحين السداد. المحامي محمد بدوي قصور التشريعات يفاقم تحديات ملف الاختفاء الغصري في السودان. وفاة عامل وإصابة آخر بانفجار جسم غريب داخل داخلية طالبات في شنبات بالخرطوم بحري. لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث مستمرة عن معدن مفقود بمنجم سالمين بالقضارف. التعليم العالي أكثر من 106 ألف طالب وطالبة تقدموا للقبول بمؤسسات التعليم العالي خلال 5 أيام. صحفيون سودانيون قيود أمنية ومهنية تحد من عمل الصحفيين في مناطق سيطرة طرفي النزاع. نازحو معسكر سورتاني نجاح الموسم الزراعي لا يتجاوز 15% وسعر مد الذرة يصل إلى 36 ألف جنيه. لاجئو جوز أمير يشكون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار شرقي تشاد. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذرة والدخن والزيت بمخيم جوز أمير. جبل عيسى الدخن ب 600 ألف جنيه والسكر بنصف مليون وسط تعثر الموسم الزراعي. سكان جبل عيسى سعر الخروف لا يكفي لشراء ربع شوال من الدخن أو الذرة. أزمة الوقود تدخل شهرها الثاني في الدويم والأسعار تقفز إلى 60 و70 ألف جنيه للجالون. الدولار يعاود الارتفاع مجددا إلى 8000 جنيه، ولجنة حكومية تشرع في وضع خطة لاستبدال العملة. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. وصول ما يزيد على 60 أسرة نازحة دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة في أوضاع إنسانية قاسية. وزير الخارجية البريطاني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على خفض التصعيد في السودان. وزارة التعليم العالي تكشف عن إكمال 106 ألف طالب وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيفة الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجانب. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون أسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الروبو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والروبو بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36 ألف جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق بتأثر الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8,000 جنيه بدلاً عن 7,400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد العاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
5: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان، تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
6: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
7: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتها الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في منطقة.

0: راديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي. مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية.

0: سريع عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الهندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي. الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الازرق، اجزاء من الجزيره، ومناطق محدوده في النيل الابيض، البطانه، ومنطقه القضارف. طيب التغيرات المناخيه اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعه الاليه والرعي، والضغوط الاقتصاديه لقطع الاخشاب وكده، اضافه الى الحروب المتعاقبه ادت الى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الاخيره يعني تحولات بيئيه عميقه، ابرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصه في مناطق السافنا الغنيه. اما نتكلم عن السافنا الغنيه بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الازرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقيه. ولغايه سنه 2023 في اندلاع الحرب، النسبه او التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الاثر المباشر على الغابات في قصه قطع الاخشاب وكده، ان السودان فقد في خلال الفتره من 1990 لغايه الليله حوالي 50 الى 60% من الغابات بتاعته، وده ادى الى تدهور كبير جدا جدا في البيئه، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب اسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الاخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الاساسات، التوسع الكبير في الزراعه الاليه، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هذه الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
1: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
0: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس بتجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تيجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
1: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر. فهل ده يرد بشكل مباشر ل يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
0: طبعا طبعا اكيد اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول عليه انه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميه المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال يعني، تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهايه الى اصحاح البيئه وزياده الامطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، اخر مره كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ انها تقلل ازاله الغابات وحمايه الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن، تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلاً زي مثلاً بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال، السودان المغربي هو جزء كبير جداً جداً منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
1: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول الخليج والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناصر الدل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتأدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والسمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناصر الدل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
1: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
0: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدرنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل ايش تعمل شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادره شبابيه فنيه لاعاده زراعه الاشجار في المناطق المتاثره. انا كلمت قبل قلت لك الغابات احنا عندنا تقع في حوالي 4-5 اغاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الازرق وسنار وجزء صغير من الجزيره يعني، وبعد ذلك النيل الابيض والبطانه تقريبا يعني اقل. نتمثل في نماذج ناجحه في العالم قامت الى رفع نسبه الغطاء النباتي والغابي زي اثيوبيا مثلا. اثيوبيا دي انا لما كنت هناك في اثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطه يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجره عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان اثيوبيا ما متاثره بالغابات الا في المنطقه في الصحور الا في المنطقه الشرقيه اللي هي متاخمه لحدود الصوماليه وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الأفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة استزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الغناية ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الافريقي العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فاذا قمنا بالقصة دي وبدينا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى الاشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فاحنا نتكلم عن اشجار دارينا انها تكون للاجيال القادمة، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع على القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي ويعني الرفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو منتبهات لأنه في مشكلة بتاع الغابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت. مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات ونأكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئينا من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: راديو دبنجا، راديو
5: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يوصل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
7: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحة جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
8: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك من مزايا الرق عندك من نداك ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك كنت سابح كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي كنت عارف كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان كل طيبة وكل دافق بالحنان من مشاعر ومن مودة ومن أمان ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني حدثوني عرفوني إني زايد في حنيني وإنت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن أنيني ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي انت اغلى وانت اكبر من عتابي وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي والبريق الزان شموعك من شموعي والغرام الزاد ضلوعك من ضلوعي ومن شنو من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
9: زهرة الإحساس وتتمتشيل وتتفتح تموع والنجم فوق أحطاف تترنح وترقص وترقص في صدور الناس فرح أنوار وتشهق ماس ونسمة رغيفة تسرح حلوة الأنفاس بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس بحب النيل وموجة النيل وناس النيل ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى وخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة عشان النيل أبونا الصاحب يلقوا دليل ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى ومن رحشاته تطفل للنجوم تليل عشان النيل كريم وعصيل بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل سر الليل ولما الآهة تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان بحب الليل غنى والتلحين ونمد آهب المسكين عشق وأحبابه وخابه سنين بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
7: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
10: بعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداث سجينا وبعد إذنك انتهينا يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيت إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحيك قايلك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساف حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق لفينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا
7: و أنا ظل في منتدى نجوم ومبادرات، وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله.
11: مسكون بالريت، أنا المجروح، أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وبان مسروح، هذيك الوجع سوت شح وقالت تح وبان يسروح، منو مغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح، إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك، إذ غلطان وما دارد عليه شمعك، يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك، عشان نقراك نشوف جواك، ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف، ولا بالسر ضروري تبور، في عينيك شفنا التهب، في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح، وفوق للخط قرينا كلامه، انت حنون وبيوم مجنون، لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه بجنون، يا موجوع ويا محزون ويا مغبون، لاك مسكور ولاك معيون، لاك مسكور ولاك معيون، وما يطبوك يقول جنون، يا البريد بقيت مسكون، أصل الريد بكسر الجيت، وإنت وقعت لا صليت ولا سميت، وكل الكون عرف ريدك، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، وشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون، وعشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون، كل البهاي انتم فاطمة عبد الله التجارية.
7: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر، حتى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير وإلى

0: الشعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما فيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد. وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وعدوا الأمور، وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أبو المبارك. للآن الطرف ما جلسوا يعني. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا ناس برام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان، جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد، خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا، ولم تظهر النتائج بعد. وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي 2 أسبوع في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي 1 أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان، والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد، إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في أي استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142 ألف متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي

0: أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجة أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه بين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من الفصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراهيت الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراب مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السرطوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو بدون

0: طاقات بدون أي حاجة.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل ونواصل.
2: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
3: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي ثلاثة تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا البنيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية السبعة بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهر في الشمال لأروميا وبنشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإثيوبية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية. وبكده بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة سيبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
1: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنغا عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
0: وأول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو لكن تمهيد للسلو. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. وبعدك جانا أمس جيمة دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى مع إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف، وبعدك بمشي الولاية عشان برجع بيجي. يعني صلح النهائي لسه، لكن أدينا أول مبارك كان أدينا سليبهم وأدينا حاجاتهم، كان السليب وأدينا خيمنا أدينا قروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف أدايات، تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شماو ديل يتدو على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لصلح النهائي لسه، للآن الطرفين ما يتفق ما جلسوا، يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم وكده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان، ده جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم جونا كوسطاء يقعدوا معنا وأوحدوا الأمور وهم كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة، وبعدك محدوا وعندهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخدوا السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة، اللجنة ده يعني شغال تعملوا بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليت، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بيقى في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بجنة قاعد يحصر حصر الخسائر والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي، حصر الآن في حصر لسه، تمهيد ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او لجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنا في مؤتمر بوخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بوخام.
1: خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
4: خلال يومي 21 و22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، بورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتزان رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وغياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية. سوء التغذية، الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحر، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة، خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في العراء، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في العراء، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة، الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للحد من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازيين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
5: الحاصل والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذلك في نفوخ في الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. اغلب الزراعه من هنا متمكنين الخريف في البلد دي دارفور بسبب عام، انه يا اخي شهر 7 و8 بتبدا موسم الخريف اللي بتار بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسمت عليكم انا اول امس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني، منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة يعني، ما فيها طرق قومية كده برضو بيو حسب الهيئة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إن ارتفاع ليش هناك في مناطق تركتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام خسرت لحد 12,000 كورة، المد يعني بحكاية 36%. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحة ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان في إحصائية سليمة كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلها سابقا. الأمطار والله يعني ممكن اقول لك منذ بدايه الخريف بتكب، اذا كبت مثلا في شهر مرتين او ثلاثه مرات في بعض يعني، هذه شهر سبعه ما كبت ايام طب في ثمانيه بكوب، مرات بيغيب اسبوعين، مرات بيغيب ثلاثه اسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 ايام وبعدها بتيجي راجع برضه رجعتها، وكان كبت بكوب مره مرتين. الحاجه الاهم من كده انه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقه، اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا. فده الوضع الحاصل، مناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني يعني، الناس ليش تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده، لأن الناس ما عندهم مدخل تاني يعني للدخل أو الإنكم يعني، ما عندهم حاجة طريقة تانية غير الزراعة البطارية. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
6: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا ممكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات حافزة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدره ويصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من درك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
3: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني يتعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصور بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 شوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج، يعني حيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
7: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مصمم وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وآخرة انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه. السد سبب في الحفر رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضه سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية. وخاش علينا صيف، ضعف في الأمطار، مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: بانجا. في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
1: الحرب تخليه يجيب لنا من النوم شوف بلدنا بعافية. كم هو وجب وكمان تاك
0: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
2: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أصدن من حنين كم هنا في خلا من رب دقونا ورد شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أوينا دا نجيب بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
0: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر متجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا نزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
1: أنينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كم ما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بكتر نعمل شنو جات ما نعلم.
0: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
3: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتل والمعسكر ما إلى الخاص بدونا برضه ما كفاية لك. عشان كده نتمنى انه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده اي حل. نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا ارواح وفقدنا اولادنا فهات.
0: وتشير سعاد الى ان استمرار النزوح ترك اثار قاسية على الاطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي. وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
3: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يجيف، الإرهاب بتدخل خواجات، المهم أنا درهم كل بس ما درهم حياة الأمم المتحدة. الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ما يكونوا من معسكرات منحنين ويال متشردين ومهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
0: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملنا في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
4: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
0: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
4: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
0: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
5: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
0: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقف الحرب وأحمي المدنيين وأعيد إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
5: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص،
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفها دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص،
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان اشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دغلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوع النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدهم بان جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأمبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجة. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إن الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لانه طريقه النهب والسرقه وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي الى المنطقه والبورصه الاساسيه في مدينه الأبيض مشى قربا الى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وافراق القرى بظروف الحرب اصبحت المساله ما في منتجين وعمال للصمغ القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجروا كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها. يفاجئ

0: يعني شهادة الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
1: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجة أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث، وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا إن إحنا مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا معاه مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشتركة ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده. كلام ده طول يعني له أكتر من شهر ولا شهر ونص.
1: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراء مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السرطني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الأثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين

0: حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي ثلاثة تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية السبعة بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهر في الشمال لأروميا وبنشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإثيوبية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
0: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنجة عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلحة النهائي، لكن لسه سلحة النهائي زمنه لسه. وبعدك جانا أمس جيمة دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف، وبعدك بمشي الولاية أتن برجع بي، يعني سلحة النهائي لسه. لكن أدينام أول مبارك كان أدينام سليفهم وأدينام حاجاتهم، كان السليف والنهائي خيمنا أدينام كلش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف أدايات، وقف أدايات ده حلفوا من ده تيزا ومن ده تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شمعوا ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لصلها النهائي لسه، للآن الطرفين ما يتفق ما نز... ما ما ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضايا أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم جونا كوسطاء يقعدوا معنا وأوحدوا الأمور وهم كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة، وبعدك محدوا وعندهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخدوا السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح، وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في اللجنة ده يعني شغال تعمله بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليد، وفي طرف ثالث كله عندنا عنا الرزيقات كله يتضرر، وطبعا مشكلة بيقى في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بجنة قاعد يحصر حسي الخسائر والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي. حسي الآن في حصر لسه، تمهيد ده كله تمهيد للاتفاق النهائي أو لجلسة الكبرى، وبعد ذاك هنا في مؤتمر بخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بقام.
0: خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
3: خلال يومي 21 و22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، بورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وقياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية، الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب الماء، والأسر بلا حماية من البرد والحر ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة. خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في العراء، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في العراء، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات الحادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للهدم من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. على مطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازيين واللاجئين.
0: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
4: الحاصل والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذلك في نفوخ في الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. اغلب الزراعه من هنا متمكنين على الخريف في البلد دي في دارفور بسبب عام انه يا اخي شهر 7 و8 بتبدا موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسلت عليكم انا اولمس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة، يعني ما فيها طرق قومية كده برضو تبيعوا. عاصمة الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إنه ارتفاع ليش هناك في مناطق سكتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد، يعني هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12000 كورة المدي يعني بحكاية 36 المدي. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحات ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان في إحصائية سليمة كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلها سابقا. الأمطار والله يعني ممكن أقول لك منذ بداية الخريف بتكب، إذا كبت مثلا في الشهر مرتين أو ثلاثة مرات، في بعض يعني هذه شهر 7 ما كبت فيها أمطار، في 8 بكون مرات بيغيب اسبوعين، مرات بيغيب 3 اسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 ايام وبعدها بتيجي راجع برضه. رجعتها وكان كبت بكون مره ولا مرتين. الحاجه الاهم من كده انه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقه اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا. فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الانسانيه والخيريين وكل من له ضمير انساني، يعني الناس اللي تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده، لأن الناس ما عندهم مدخل تاني يعني للدخل أو الإنكم، يعني ما عندهم حاجة طريقة تانية غير الزراعة البطارية. بارك الله فيك.
0: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
5: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من $8، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب المرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة، هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من درك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
0: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
6: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض من مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصور بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج، يعني حيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
0: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
7: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مصمم وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وأخيرا انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون أي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي 500. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية. وخاش علينا صيف ضعف في الأمطار مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي, فشل تام.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا, وإلى اللقاء.

0: دبنجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخلي يجيب لنا من النوم في بلدنا بآخر هو وجبة كمان
1: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: طبعا جينا في بلد الناس والله يعني لا أصدن من حنين كم مشينا في خلا من رب دبونا من رب شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: أنينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقتلهم نعمل شنو جات ما نعلم.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتل والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في السودان نشوف الحرب تطلع إنه أي حل نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل خواجات، المهم احنا دايرين حياتنا كلها بزنس، ما دايرين حياتنا الأمم المتحدة، الله يتدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشدة كان وقف أحصل لنا نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين،
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: نحن مشتاقين لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 إلى 13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه، وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تزا ومن ديل تزا وعدوا الأمور، وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أبو المبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد، خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوظحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي 2 أسبوع في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي 1 أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142 ألف متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 ألف برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط اللي فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجر كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض.

0: جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
1: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجة أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا إن إحنا مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا معاه مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من الفصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشتركة ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده. كلام ده طول يعني له أكتر من شهر ولا شهر ونص.
1: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة

0: تسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم، أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات اللي ترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار. وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ. وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي، يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الامطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية. بحسب متابعتك، ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
0: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب. فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وانا استحضرني ذاكره تماما يعني في 83 84 لما مشى الام احمد ابراهيم دريج وهو حاكم اغليم دارفور في اوانه، وفي حكومه جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبه للحكام الاقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الاكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. الكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بتلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي، عبد المنعم مادبو.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم
8: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
9: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجة عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا من وأنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجة نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفيرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا أنواع مختلفة في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل حسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
9: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
10: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
9: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر ل يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
10: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينو والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ. لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب. ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورة. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال السودان المغربي وهو جزء كبير جدا جدا منه. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي ليه؟ لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
9: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
10: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إعادة تشجير إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والسمع للصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. الناس وناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
9: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي، فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
10: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدر، لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات اللي إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إنه إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
9: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده، يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
10: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الافريقي العظيم، والقروض جاهزة لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى الاشجار معمره توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فاحنا نتكلم عن اشجار دايرين انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني نقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا، وهنا ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض، وهي تمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
9: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني الرفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زي منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاع الغابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
10: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون السوق يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبدونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسور السوري العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئينا من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
9: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
10: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
7: راديو دبنجا يقدم
8: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد. وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوقف دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونا، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوظحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري، وأضاف في هذا الخصوص
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المثار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجة أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي.

0: إلى غربه. ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
1: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأخذ حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
1: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من الفصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
1: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان.
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية.
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور.
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراء مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة الكوليرا التيفود.
0: نازحون بمعسكر السرطوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول جابوا له شنو بدون عطاءات بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله. فاصل ونواصل.
5: دبنجا اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الأثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي 3 تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلة، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبنيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية 7 بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهرة في الشمال لأروميا وبنيشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وذا بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وذا معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإيجابية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة، بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
0: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنغ عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
6: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشاقات مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلحة النهائي، لكن لسه سلحة النهائي زمنه لسه. وبعدك جانا أمس جيمة دقلو كله قاد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاد كطرف، وبعدك بمشي الولاية تنبرجع بي، يعني سلحة النهائي لسه. لكن أدينا أول مبارك، أول مبارك كان أدينا سليبهم وأدينا حاجاتهم، كان السليب ودينا خيمنا أدينا مروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شمعوا ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لصلها النهائي لسه، للآن الطرفين ما يتفق، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضايا أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان، ده جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم جونا كوسطاء يقعدوا معنا وأوحدوا الأمور وهم كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة، وبعدك محدوا وعندهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخذوا السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح، وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في اللجنة ده يعني شغال تعملوا بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليت، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بيقى في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بجنة قاعد يحصر حصر الخسائر والحاجات اللي شارد وكده وبتاع حاجات دي، حصر الآن في حصر لسه، تمهيد ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او لجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنا في مؤتمر بوخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بوخام.
0: خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
2: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، بورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وقياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحرارة، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة. خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في العراء، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في العراء، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة، الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للهدف من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
0: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
3: الحاصل والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل بدأ في شهر 7، نهاية شهر 7 يعني، اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. اغلب الزراعه من هنا متمكنا الخريف البلد دي في دارفور بسبب عام انه يا اخي شهر 7 و8 ابتدى موسم الخريف اللي قارب بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسلت عليكم انا اول امس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني، منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معدودة من المجتمع بصفة عامة يعني، ما فيها طرق قومية كده برضو بيو حسب الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياشر فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إن ارتفاع ليش هناك في مناطق سرتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12000 كورة المدي يعني بحكاية 36 المي. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحة ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تقدر مساحاتها كلها، وما كان في إحصائية سليمة كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلنا سابقا. الأمطار والله يعني ممكن أقول لك منذ بداية الخريف بتكب، إذا كبت مثلا في شهر مرتين أو ثلاثة مرات في بعض يعني هذه شهر سبعة ما كبت فيها أمطار، في 8 بكوب مرات بيغيب أسبوعين، مرات بيغيب 3 أسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 أيام وبعدها بتيجي راجعة برضو رجعتها وكان كبت بكوب مرة ومرتين. الحاجة الأهم من كده إنه حتى اهتمام منظمات المنطقة اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا. اي فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني يعني الناس ليه تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده لأن الناس ما عندهم مدخل ثاني يعني للدخل والإنكم يعني ما عندهم حاجة طريقة ثانية غير الدراسة البطارية. بارك الله فيك.
0: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
7: بخصوص الذهب في السودان كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني لأن الذهب الذي يصدر أو يصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من ضرك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
0: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
8: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فأخذ حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 شوية يعني فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع يعني تحضير ما جيد كمان نقص للأسمدة فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فحقد التصور يعني ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج يعني هيكون الانتاج ما بالمستوى المطلوب. يعني
0: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
4: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مصمم وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي. وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وأخيرا انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون أي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية. وخاش علينا صيف، ضعف في الأمطار، مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
11: الحرب تخليه يجيب لنا من نمشي في بلدنا بآخر كموا ويجب وكمان
10: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
12: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أسدن من حنين، كمشينا في خلا من رب دقونا ورد شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجيب بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين. من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا،
10: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر متجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسرة السودانية.
11: شوفونا عليك الخلل بشنو.
10: وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا نزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
11: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا، أولادنا كمان هنا هناك القتلهم قتلهم كما قتلهم، جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بك نعمل شنو جات معنا.
10: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
13: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر ما الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى ان المعسكرات دي الله يرجع منا بسلامة في سوداننا نشوف الحالة تطلع عنده اي حل. نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا ارواح وفقدنا اولادنا فهد.
10: وتشير سعاد الى ان استمرار النزوح ترك اثار قاسية على الاطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
13: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، برهان بتدخل يدخل خواجات، المهم أنا درها يقول ما درها يعني الأمم المتحدة الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ده، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
10: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
14: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء، وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
10: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
14: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
10: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
15: الحرب الماشي ده كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
10: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
15: أنا مشتاق لبلدنا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية:

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد. وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاطة كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات ده حلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة على النهاية لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطريق ما جلسوا يعني. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشات من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة ثلاث حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشات إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجة. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المثار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه الانقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لعجوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، واشوا القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي.

0: ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت امتحان. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني فيه واسمه اسمه فيه كان في مشاكل كده حصلت، والناس قعدوا معاهم وادوهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده. كلام ده طول يعني له أكتر من شهر ولا شهر ونص.
1: الخبر الأخير في النشرة. قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني

0: الحاجات اترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
0: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وانا استحضرني ذاكره تماما يعني في 83 84 لما مشى الام احمد ابراهيم دريج وهو حاكم اغليم دارفور في اوانه، وفي حكومه جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبه للحكام الاقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الاكل في دارفور، وهي كانت بمثابه انذار مبكر لمجاعه. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، واللي سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين إنه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى إنه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي عبد المنعم مادي.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شقة اختفى وخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس أنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات. وده سبب إشكالات كثيرة جدا، أنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم أنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما أنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر
4: أقاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القصريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحبها هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه العمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
7: أصدقائنا الأعزاء حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
8: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك، كنت سابح كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي كنت عارف كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، من كلام عينيك وسحرك من بعد. كلموني حدثوني عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن أنيني، من كلام عينيك وسحرك من بعد. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سائر في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من باك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق زان شموعك من شموعي، والغرام زاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من باك.
9: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس فرح أنوار وتشحق ماس، ونسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، بخدت جوا في المنديل وارشك به كمرشة، عشان النيل أبونا الصاحب يلقوا دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفل للنجوم تليل، عشان النيل كريم وأصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل، سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان، بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين عشق وأحبابه خاب سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
7: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
10: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداد سجينا، وبعد إذنك انتهينا، يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك، بس خلاص من لي جراحك وللأبد سديت بابك، بعد إذنك انتهينا، بعد إذنك داير أفارقك وبرضو دربك داير يسيبه، ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمني بيجيبه، الحبيب لو ما بيقدر يلقسيت إحساس حبيبه يملأ قلبه جراح وجرحيه، قايلك أنت تكون طبيبه، بعد إذنك انتهينا، قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك، إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك، ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك، ويوم لقيتك أنت ناسي قلبي ساف حبك نساك، وبعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا، ودمعة في الأحداق سجينا، وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا.
7: انتهينا. سنظل في منتدى نجوم ومدارات، وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله.
11: مسكون بالريت، أنا المجروح، أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، من الغشاف وقام قال ليك جروح الروح مصيرة تروح، إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك، إذ غلطان وما دارد عليه شمعك، يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك، عشان نقراك نشوف جواك، ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف، ولا بالسر ضروري تبور، في عينيك شفنا التهب، في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح، وفوق للخط قرينا كلامك انت حنون وبيوم مجنون، لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم، يا موجوع ويا محزون ويا مغبون، لك مسكور ولك معيون، لك مسكور ولك معيون، وما يطبوك يقول جنون، يا البرد بقيت مسكون، اصل الريد بكسر الجيت، وانت وقعت لا صليت ولا سميت، وكل يكون عرف ريدك، اصل الحيطه ليها ضنين وليها عيون، اصل الحيطه ليها ضنين وليها عيون، وشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك حيك تسكون، وعشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك حيك تسكون، كل البهاي انتم فاطمة عبد الله تجاهي.
7: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر، حتى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير وإلى

0: الشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص،
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوقف دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل وعقد مؤتمر للطرفين في 1 أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص،
2: هو أول هجمة يعني ما يعتبر سلو لكن تمهيد تمهيد للصلح، وفي لجنة كان اشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومعهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوع النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري بيبيام أم قربان وأمبال بيبيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط اللي فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجر كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة، وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأخذ حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني فيه مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة

0: تدين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراهيت الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراب مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السورتوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الزراعات ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الأثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي 3 تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلة، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح

0: مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإسيبية السبعة بيمتد جغرافيا من تجراي وأمهرة في الشمال لأروميا وبنشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة إيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه الجماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي هتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإثيوبية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة، بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
1: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنغ عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلحة النهائي، لكن لسه سلحة النهائي زمنه لسه. وبعد ذلك جانا أمس جيمة دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاتة كله قاعد كطرف، وبعد ذلك بمشي الولاية أتن برجع بي، يعني سلحة النهائي لسه. لكن أدينا أول مبارك، أول مبارك كان أدينا سليبهم وأدينا حاجتهم، كان السليب ودينا يخيمنا أدينا مروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شمعوا ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لصلها النهائي لسه، للآن الطرفين ما يتفق، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضايا أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم جونا كوسطاء يقعدوا معنا وأوحدوا الأمور وهم كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا في فلاتة، وبعد ذلك محدوا وأنه مطالب أهلنا الفلاتة بأنه يأخذ السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح وهو الدينام. وبعد ذلك المباحثات ماشية الآن. يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة، اللجنة ده يعني شغال تعمله بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليت، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بيقى في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بجنة قاعد يحصر هسي الخسائر والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي. هسي الآن في هسر لسه تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او لجلسه الكبرى، وبعد ذاك هنا في مؤتمر بوخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بوخام
1: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
3: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وقياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة قياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، قياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحرارة، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة، خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرس في العراء، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرس في العراء، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة، الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للهدف من التبرس في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد هيا آلاف الأسر. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
4: الحاصل والله يا جماعة منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. الاغلب الزراعه مني هنا متمكنين على الخريف في البلد دي في دارفور بسبب عام انه يا اخي شهر 7 و8 و9 دي موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذاك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسمتها لكم انا اولمس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكوني، وهي منطقه مقطوعيه اعتبارا يعني منطقه واقعه اعتبارا منطقه منعزله معدوله من المجتمع بصفه عامه، يعني ما فيها طرق قوميه كده برضه تبيعوا. عاصمه الهيئه المعتمدين عليها السكان الزراعه الخريفيه فقط، ما عندها حتى مياشير فيها صعبه جدا جدا. اغلب السكان يعني يمكن اقول لك الزراعه نجاح الزراعه ولا بالنسبه لا يزيد عن 15 ل 20% اغلبها غالبيه السكان، مع ان ارتفاع العيش هناك في مناطق تركتوني ومناطق الثانيه في اختلاف بعيد. يعني هناك الكوره في ايام حصلت لحد 12000 كوره الميديا يعني بحكايه 36 اغلب المحاصيل المزروعه عندك الدخن والذره. كان في المساحه والله مساحات ضئيله لانه مناطق شبه جبليه ما حتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان في احصائيه سليمه كان للاراضي الزراعيه اللي كان بيستغلها سابقا. الامطار والله يعني ممكن اقول لك منذ بدايه الخريف بتكب اذا كبت مثلا في شهر مرتين او ثلاث مرات، في بعض يعني هذه شهر 7 ما كبت فيها امطار، في 8 بكون مرات بيغيب اسبوعين مرات بيغيب 3 اسابيع وبعدها بيجي مرات 10 ايام وبعدها بتيجي راجعه برضه رجعتها وكان كبت بكون مرات مرتين. الحاجه الاهم من كده انه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقه اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا. فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الانسانيه والخيريين وكل من له ضمير انساني، يعني الناس اللي تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده، لانه الناس ما عندهم مدخل ثاني يعني للدخل والانكم، يعني ما عندهم حاجه طريقه ثانيه غير الدراسه البطاريه. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
5: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان. وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر أو يصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من ضرك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
6: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل، وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز ال 300 وشوية يعني. فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج، ولا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني. ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة، فبالتالي هيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي هيؤدي لنقص الإنتاج، يعني هيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
7: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مسمى وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وآخرة انهيار سد والدلباغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون أي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية. وخش علينا صيف، ضعف في الأمطار، مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: كابونجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخلي يجيب لنا من النوم شكو بلدنا بآخر كمان
1: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: طبعاً جينا في بلد الناس والله يعني أنا لا أصداً من حانين كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكيد لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا هناك القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقتلهم نعمل شنو جات ما نعلم.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن العم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في السودان نشوف الحرب بطل عنده أي حل نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في حتى هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف كبرهان بتدخل خواجات المهم أنا درها ما درها يعني الأمم المتحدة الله يدخل يشوفوا حل الأوسط شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ما يكونوا من معسكرات منحانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دابنغا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشية كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد. وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 إلى 13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومعهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحدوا الأمور، وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، ذاك خيمنا قيمته وأدينا لهم أبو المبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد، خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونا، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوظحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142 ألف متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 ألف برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المثار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجة أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجة إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وشو القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة.

0: ودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ،

0: وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية. بحسب متابعاتك، ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
0: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب. فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وانا استحضرني ذاكره تماما، يعني في 83 84 لما مشى الام احمد ابراهيم دريج وهو حاكم اقليم دارفور في اوانه وفي حكومه جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبه للحكام الاقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الاكل في دارفور، وهي كانت بمثابه انذار مبكر لمجاعه. الكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها إنه السودان سلة غذاء الأعلى وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة. وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعت 83، في مجاعة بتاعت 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعت أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي عبد المنعم مادب.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنهم الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لا من يكون في شق اختفى وأخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او الاختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين، وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي
4: تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم. هم بيتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي, عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا, عليهم ضغوط اقتصادية, عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية, منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات, برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية, من خاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة, والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي, وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكون هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها, إن كان من النساء أو من الرجال, لن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود, الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير, مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية, تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته, تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي, أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها, وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين, لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها, وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان, المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة, حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.
5: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج, انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله ما يمدي, أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة, رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض, 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، في حاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026. الولايات المتحدة تؤكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا للسودان. الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لإصدار تأشيرة الدخول للبرهان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخبير القانوني نبيل أديب منع البرهان من تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مخالفة للاتفاقية الدولية. محلل سياسي يحذر من تأثير التطورات في أثيوبيا على الأوضاع في شرق السودان وتوسيع نطاق الحرب في السودان. وفاة 3 لاجئين سودانيين في مخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد بسبب مرض غامض. نزوح 3650 شخص من أمبادر إلى شيكان وأمدرمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وصول 21 أسرة جديدة إلى طويلة وارتفاع عدد النازحين منذ سبتمبر إلى 3407 أشخاص. مبادرة المجتمع المدني أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. ترحيل لاجئين سودانيين من أدري إلى مخيم مرة شرق تشاط وغياب المساعدات يدفعهم للمغادرة سيرا على الأقدام. أزمة مياه متفاقمة في الأبيض وفجوة الإمداد تصل إلى 70% مع تضرر 4 منشآت رئيسية. قيادي أهلي يكشف تفاصيل احتجاجات العبيدية وينفي مسؤولية القوات المشتركة. شعبة مصدري الذهب إنتاج يتجاوز 70 طن بقيمة تفوق 8 مليارات دولار وما يصل خزينة الدولة لا يتجاوز ملياري دولار. سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع ويتراوح بين 8050 إلى 8100. انهيار حفير بود البقة جنوب الأبيض يهدر أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل أكثر من 5.7 ملايين برميل. منصة اللاجئين تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات وطول الانتظار تعرقل الوصول إلى الحقوق ومطالب بتبسيطها. جهود أهلية وأمنية لاحتواء التوتر بين الفلات والمساليد في قريضة بجنوب دارفور. تحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. خبير اقتصادي إنتاج الصمغ العربي تراجع إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص،
1: 11 إلى 13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص،
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوع النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البقى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافياً بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وشو القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني فيه مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجوله دي حنتناول القضايا والمواضيع التاليه: التطورات في اقليم تيغراي الاثيوبي وتاثيرها على السودان،
1: اعلان تحالف 7 جماعات مسلحه ضد الحكومه الفيدراليه، واتساع التداخل بين الازمه الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول

0: غياب شبكات الصرف الصحي والمراهيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراض مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات الحادة، الكوليرا، التيفود.
1: نازحون بمعسكر السرطاني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
2: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
1: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
3: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون أي حاجة.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل ونواصل.
4: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الأثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
5: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي 3 تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية 7 بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهر في الشمال لأرومي وبنيشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل

0: أزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإيجابية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أن تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
1: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنغ عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
2: وأول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلحة النهائي، لكن لسه سلحة النهائي زمنه لسه. وبعد ذلك جانا أمس جيمة دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلات وكله قاعد كطرف، وبعد ذلك بمشي الولاية كان برجع بي، يعني سلحة النهائي لسه. لكن أدينام أول مبارك، أول مبارك كان أدينام سليفهم وأدينام حاجتهم، كان السليف والنهاية خيمنا أدينام قروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم أدينام، لكن في تمهيد، في وقف، في أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن السلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شما ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لسلها النهائي لسه، للآن الطرفين ما يتفق، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم من جونا كوسطاء يقعدوا معنا وأوحدوا الأمور، وهم من كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة، وبعدك محدوا وأنهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخدوا السكين في موضوع بتاع سلاح مع سلاح، وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة ده يعني شغال تعملوا بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليت، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بيقى في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بجنة قاعد يحصر هسي الخسائر والحاجات اللي شارد وكده وبتاع حاجات دي. هسي الآن في هسي لسه تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او لجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنايا في مؤتمر بوخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بوخام
1: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
3: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى المنطقة الطويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وغياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحر، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة، خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في الأعراق، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراق، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات الحادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للهدم من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. على مطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
4: أنا حاسب والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذلك في نفوخ الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. اغلب الزراعه من هنا متمكنين الخريف في البلد دي في دارفور بسبب عام انه يا اخي شهر 7 و8 ابتدى موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسمتها لكم انا اولمس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني، منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة يعني، ما فيها طرق قومية كده برضو بيو عصبة الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة لجهة الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إنه ارتفاع ليش هناك في مناطق تركتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12,000 كورة المدي يعني بحكاية 36 المي. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحات ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان في عشوائية سليمة، كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلنا سابقا. الأمطار والله يعني ممكن أقول لك منذ بداية الخريف بتكب، إذا كبت مثلا في شهر مرتين أو 3 مرات في بعض يعني، هذه شهر 7 ما كبت فيها أمطار، في 8 بكوب مرات بيغيب 2 مرات بيغيب 3 أسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 أيام، وبعدها بتيجي راجع برضه رجعتها كان كبت بكوب مرة مرتين. الحاجة الأهم من كده إنه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقة اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا، فده الوضع الحاصل. وناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني يعني، الناس ليش تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده، لأن الناس ما عندهم مدخل تاني يعني للدخل والإنكم يعني، ما عندهم حاجة طريقة تانية غير الزراعة المطرية. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
5: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من $8، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار، مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر أو يصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات ولجم هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من ضرك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأ إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
6: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاع تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات بالناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج، يعني حيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
7: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مسمى وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي. والي الولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وأخيرا انهيار سد والدلبغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضه سبب في فقدان الحفير رقم 6 كميه بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي له 500. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية. وخاش علينا صيف، ضعف في الأمطار، مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكل للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: بنجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكين من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخلي يجيب لنا هنا نمشي في بلدنا بآخر طموة وجوبة كمان
1: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أفضل من حنين كم مشينا في خلا من رب دبونا من رب شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سقايتين بقتلهم نعمل شنو جات معنا.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: حريق صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب دخل إنه أي حل نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حيث أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل هواجات، المهم أنا دار حياتي ما دار حياتي الأمم المتحدة، الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدد ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: نحن مشتاقين لبلدنا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات.